0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Raka dan rayu awu sampun nikah biar sayang kawentenan apu jatri sandia talar kawentenan azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sane makin raka lan rayu pacang iring titian kemawali ke program duene railing sir sanja. Sane pacang mau sang inde niki kawentenan adat istiadat lan budaya sane wenten ring Bali.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.